الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا غياث المستغيثين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام my beloved Allah my رحيم Allah my كريم Allah most forgiving Allah most compassionate most loving most caring Allah you brought us to Medina Tayyib

0: Nee, wat kan wel. Dit is niet met een Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقد قال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام
1: Rijkdom Abdul Zahi Hussein en de wakil Fazal Mahmoud Ali Hussein.
0: Assalamu alaikum. Who's getting married? nearly make the next wrong nikah. Masha'Allah. How are you? You relax, no excitement. Fazal Mahmoud. Has Safiya Bibi Hussein given a consent to give any marriage to Abdul Zahid Hussein for a mehr of jewelry 5,350? Abdul Zahid Hussein. I declare in the presence of all those who are present here as witnesses, Safiya Bibi Hussein married to you. For mehr, which is jewelry value 5,350. Do you accept Safiya in your marriage as your wife? Have I accepted Safiya as my wife? Barakallahu lakuma, barakallahu jama bainakum.
1: Nabi Bala and Muhammad Kikia.
0: Muhammad ki kya your name about
1: next one is
0: Muhammad ki kya has Raisa ki kya given her consent to give her in marriage to Naeem Vauda for a mehr gold ring 8,200. Naeem, in the presence of all those present as witnesses, I declare Raisa ki kya married to you for a mehr which is a gold ring 8,200. Do you accept Raisa in your marriage as your wife? Have accepted Raisa in your wife? بارك الله لكما بارك عليكما وجمع
1: محمد كوريا الإبراهيم
0: إسماعيل كوريا نعم جي محمد يوسف كاجي church. Idris Hansa, has Fatima given her consent to give her in marriage to Maulana Muhammad Yusuf Kaji for a mehr of jewelry equal to mehr Fatima? Maulana Muhammad Yusuf Kaji Sahib, मैंने इदरीस की वकालत से और हाजिरीन मजमा की शहादत से फातिमा हंसा का निकाह आपके साथ बहवज जेवरात जो मेरे फातिमे की मिकदार है कर दिया. आपने फातिमा को अपने निकाह में कबूल किया. बारकल्लाहु लकुम व बारक अलैकुम व जमा बैन कर है वाले इब्राहिम इस्माइल पटेल का एस फरजाना इस्माइल एंड और गिवन अ कंसेंट टू गिव इन मैरिज टू अहमद मोहम्मद कोलिया फ्रॉम मेहर ऑफ 1000 कैश. अहमद मोहम्मद कोलिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल दोस प्रेजेंट हियर विटनेसेस आई डिक्लेयर फरजाना इस्माइल पांडोर मैरिड टू यू फ्रॉम मेहर ऑफ 1000 रैंड कैश. डू यू एक्सेप्ट फरजाना इन योर मैरिज एज योर वाइफ? सो एक्सेप्टेड फरजाना एज माय वाइफ. बारकल्लाहु लकुम व बारक अलैकुम व जमा बैन. Can you see how simple and easy it is? If anybody else suddenly feels like getting married, then you'll come back. You'll find the bride later. Imran Sayyid Ismail and Rafiq Hawk. You are Rafiq. See? You are Rafiq. Rafiq has Malika given a consent to you to give her in marriage to Ikram Sayyid Ismail for a mehr of 2500. By Ikram Sayyid Ismail, in the presence of all those present here as witnesses, I declare Malika Hawk married to you for a mehr of 2500. Do you accept Malika in your marriage as your wife? I have accepted Malika as my wife. Barakallahu lakum wa baraka alaykum wa
1: jazakum Allah.
0: Muhammad Khalid, your Muhammad Khalid. Your Muhammad Khalid. Has Khadija Bugs given a consent to give her in marriage to Altaf for a mehr of 300 rand? Altaf, in the presence of all those present here as witnesses, I declare Khadija Bugs married to you for a mehr of 300. Do you accept Khadija in your marriage as your wife? Say, I accepted Khadija as my wife. Barakallahu lakum wa barak alaykum wa jama bainakum.
1: Muhammad.
0: Muhammad Anwar Basah. Mashallah, walaikum assalam. Has Sauda given a consent to give her in marriage to Muhammad Faisal Karwa for a mehr to gold bangles? No value, could you declare the value afterwards? Any cases, Muhammad Faisal Karwa, in the presence of all those present in this Ijtima as witnesses, I declare Sauda Basa married to you for a mehr of 2 gold bangles. Do you accept Sauda in your marriage as your wife? You have accepted Sauda as your wife.
2: I accept
0: Sauda. Mashallah. Assalamu alaikum. Mawlana Khairiyat. Yes. Mawlana Abdul Qadir Kaji Sahib. Ruqayya ne ijazat di ke uska nikah Mawlana Muhammad Suleiman ke saath bahe was 15,000 zewarat meher ke pada diya jaye. Mawlana Muhammad Suleiman Sahib. Mawlana Abdul Qadir Kaji Sahib ki wakalat se maine Ruqayya Kaji ka nikah aapke saath bahe was meher 15,000 zewarat ke کر دیا. آپ نے رقیہ کو اپنی نکاح میں عورت کر کے قبول کیا. ماشاء اللہ بارک اللہ. جنید سلیمان محمد آزاد اس محمد آزاد محمد آزاد توحیدہ given her consent to give her in marriage to Junaid Sulaiman for mehr of 1,000. Given her consent. Junaid Sulaiman, sir, in the presence of all those present here as witness, I declare Tawheeda married to you for a mehr of 1,000 in cash. Do you accept Tawheeda in your marriage as your wife? I have accepted Tawheeda as my wife. Salaam, Sayyid Ali. Hafiz Ahmad Yusuf Kadwa, as Rabia B.B. Kadwa given her consent to give her in marriage to Idris, Maulana Idris Sataria, for a mehr of mehr Fatimi in book. Maulana Idris Sataria tried. حاضرین مجلس کے سامنے حافظ احمد یوسف صاحب کو قدوہ کے وکالت سے میں نے رابعہ بی بی قدوہ صاحبہ کا نکاح آپ کے ساتھ میرے فاطمی کے عوض کر دیا. آپ نے رابعہ کو اپنے نکاح میں عورت کر کے قبول کیا. بارک اللہ علیکم و بارک علیکم و جمع علیکم. نماز کتنے بجے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے رب کریم ان نکاحوں کو قبول فرما. میاں بیوی کے دلوں کو الفت اور محبت سے جوڑ دے. ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. او مائی بلاوڈ اللہ گیو دیم دی توفیق ٹو فلفل دی رائٹس آف ایچ ادر. بلیس دیئر میریجز وتھ برکت وتھ رحمت. پٹ بٹوین دیئر ہارٹ لو افیکشن کمپیشن مرسی اینڈ کائنڈنس. او مائی بلاوڈ اللہ میک اٹ دی مینز آف پائیس اینڈ رائٹیس چلڈرن کمنگ ان ٹو دس ورلڈ. O my beloved Allah, unite them on the basis of taqwa. Ya Rabbi Kareem, remove any kind of difficulties, hardship, pain and

بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس.

الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان.

الذي هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله What time is sunrise? 6 or 7, so it's sunrise time now.

وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.

قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجتي يا رب العالمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.